هيجنس الأسنان جفيتا نغوفو كفاوتيلة واتتهجموشة ليتو هملكي سيكون جوكفانا اللي جوك مالين بيطولو هي جفيتا نمتلا اوتيه تنغوفو اولو يكوتيش هاتيهتيلة لوان هنيان اناكا هاكون شونشا كتاني فامباكايا وياويسا نغالي كالنجي هتفلتن tafulani kunga nao eta hlanganisa mitirizo ni vatirisa nkulu zwivale kanjai njai na inyembane